راديو يا دهوك جبو خزمتا جهداري هجا هر برنامه كنتو حسبكي شأرشيف راديو يا دهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكى.

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهوك.

راديو يادهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كي تو حسبكي شي ارشيف راديو يادهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يادهوك.

هينيه غوداريا راديو يا دوكت كان راديو دوك لسر بيلين 88.5 88.9 FM غوداريا بكان راديو

0: الو مرحبا.
1: اهلا سر جابا.
0: يا ابو انت مخرنا بلد.
1: عزيز تبخر بلد. بس بشرط السلام انا عم سيدي جبر فيه. اذا الله كرمك.

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كي تو حسبكي شي ارشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يادهو.

راديو يدهوك جبو خزمتا قهدار هجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي.

0: بكاو كوبكا قازانج بكاو هام بدا دو قباخين بيبسي ايك بوينت حفتو بيش لتر كوبكا جبوب دازبا انانا بطلا كا حفصاتو بينجي مني وصح كا بني قباخين جبوب دازبا انانا موبايل تلفزيون و چندين خلاطين دي اتقال بيبسي ياري جه يا ميا
1: ازانم چاقنيت بطاقتي تأسيسي نو مالكت هيلاكو ماندوي كردويت بولا بولی جنیش لولا و باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: کراسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

راديو دوغ لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداری بکن. راديو دوغ لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

0: الجمال نمن هدينا خذ ذاي خزنا جلال جميل بابي بنجن فلجي توريني ما لا حاج وشيكريني لقد صاصري لقندي تلبسي مع كل راس نريم إبريم مذي بلاني نبخانا بخدي بمالا خوي بشاطا شميل وششمو واجري نصبي حتى تاني حواري لسسري جلالي جميل بابي بنجن فلجي توريني ما لا حاجومي آخري نادو أبريوي أفيش أصني حاجوني لمالا زعمي كل عشو إشامي وشيريمي آخري وزنجي وإخريمي أمين أدقو حلي ما ديراني حمل أدقو أمين أخدي زاني داري بابي بنجن فلجي توريني ما لا حاجو دام قول عزمان أشكو ألقون دي تربزني ديراني نما العدا حلف قريد
1: امين اغو فريدا عزيزا جمال ربني ذايب هاره ويلو خوي بهاره موي موي اصال ما كثرة تلبس بي ماني كالكو عالم اشيان ادري كثرة تلبس بي بسدائي لو بهزارائي مقو بلكي داوة تابع بي فلكي بابي بنجين عزيزي دلي مل الدارائي ايرو سيروش حسني حاجو شو اشامي نيل مال الرابة تلفون ابدنا شامي بلا شامي بقري بيت ما لا ازي حرمنا قلت يا ناب جي نارا ناب هو قرا من ربني يادي بقرما ناب هبالا لبيشن بختي خدا كربابي وسما شامي هاتم علي فرسا بابي فلكي بكي لكت نبيش جلالي جميل بابي فلكي هاتم كوش نبيش سواري جي باس بيبو اوشو هير يا شايش نقاري القتني جيرا كاري ايوا خزالا لهو دلال كبابي فلكي بابي بجير ما كلي تربز بي كاني جلالي لبشتي بابي فلكي كوش كاشور يا هادك شاورو تقولي مالا حاجو بربني بلا نبطن
0: بيجا هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال هوي دلال دمگو خود زانی بحاره شیفا دلی منو درائی لو خوش بحاره امین آدگو حلیما آدگو دیرانی خود زانی زمیده که زکا خیر و خیر خواد کم آخا گوده مدانی جابه که بشینا ملی باجر و دیسانی خود زانی باجر قامش دو که بال حوزا و نجاره نبلانه تابوت نیل بابه بگین بابه فلگه تورینه مال حاجو را چه بکنه داری دار چنارا آجام گولی بخن یا بو هربز مارا اگر ما تیرمه و تباقی گلکی لوی زور دشوارا عیفان مدمینی خود زانی جناز جلال جمیل بابه بنجین فلگه گلکاتن گوشل گناز گناز دار ویدی سانی بقبرستانی بشتا مال عجیدی مال بابه منو بخوار نامش کمارا دلنائی همارا هوی دلال هوی دلال
2: امان
0: محمد سعيد غاد حلاندي ملي بلا خدي طالا تفحلني لو يا هاي الملوئي قول محمد سعيد غا خزين اسمي تمالو اخلي لنا في فرمالي
2: ومرياني هاي ومرياني تو تو
0: وزی گاد خیرا خودی را نبابا نباران بانه تربانه توفان بانه مشبانه موران با ولا حد ابراهیم نی بچشوانی کارانونی برخوالو نها علم دو ولا بلانی خودی زانی هر دو برای منی مزنه حلبای دیشان با ما ولا دای کامل بری جرو کان عمل هوا با بی مل بر او دیسان ال بر او دار بر کنجی جغال با ولا دستی بی کو بجی میری خراب سرداری کلام جواب جیب با محمد سعید آقا کنجی راجای شنگاری مال با بی مزرگالی بی میوان با ولا بلا جو دی زر بجی مزرگالی درگاه شیخ ما اهل مالو دها علم دو بس بس بس بس بس محمد سعيد آغا علي تحال عندي خدي طالع تفحال نلو إيها الملو
1: دما دما دما دما دما دما لو نما لو نيلي محمد واقي جمعة مديلو برد كملو ولا يادير من يدران ياملي محمد واقي ساري جيبي كي ترفلا وكي دكوري دلالي دلي مزرقاي اي عجم يلو كيف دهملو خودی کاج که را خودی را محمدی و که نبا خود را بالا نام خدا با گذ باز کلی چاوی زرگا خم محمد و مسوز دل بدسته خودی پیغمبرا هکه تو چارا بینی پیجا و سیات ملوی ایل ملوی
3: تو تو تو
0: سوارو لو لو لو سوارو بلی بلانی انا ما ما مالا فرقا فردون بجی لباقا عزری دام گوستن جیب کونا خودان الدری گلی قاشا چا دب گرمین تو با شرقین شرم نهیلاب خود زانی بشین بمبا پی عجیلی مالا بابی متگرنی آئی ولا در بای برکال دان البجن مالا عزدین و مسود الحوف راما عجیلی مالا فارو خودی دزانی خفیز کان خونی بزرگ و زگازن دیرا سعدا زیدار در رجان و مدی جید کنی سری وابد لو پیلا فانا جمیلی جدونا نبنی حبزا سیرتی و آق عجید مالا باب منوی بو جمیلی جدو باب وارا کرنی دیاری اسوان

0: بيجي فاطمة وحنيفة عزيزة بيادة فقل بالبنانة هات بالتيرا عقيدة
1: أفرم
0: شوكين دابا كبري كلب الكي ميدانا كذي كرقولا تيلاني قصر بابي فرمان بالربني بيسبين دابا آل يكون آل شيطا بيجي زايد لي مترسيا سرناس بيضا ملاتا باي باقل يا عسكر کی گرازور از افیداری بو بری چادر دان چل عثمانا خوشتے خورینے تیار عدی وشینے بعدن کی شرف دانا مالے دو خانے تو با کف دسرے واچیاں ہیل ما بارو تے گرانا بربنے کف دس کی وا گلیاں کھولن جا اگی دو خوش میرے کردا دو خوینے د سور بول قبیسے خونے تھا دا پر وے رو یم سدیرے ساتے زیر دا بربنے دنجی فرمانا بہیا فرمانا عزیزا فرمانا دائم قربان فرمانا فرمان فرمانا خود شریعت کرے دولت کو کمالا باب امر بے سبے کرے درد بے درمان سوارو سوارو هذا الهولولو سوارو هذا الهولولو سوارو الهولولو سوارو هذا بيجم هاي سدارب من هاي كل العزمانات بكل بيب كلام على خاتي بسمامي مي ببختي خاين عسر جيز ورقرار راكل بو ميدانا بي كندي كبري كلا بسكيش كبدا حجيسي سوبة عجيد خوش ميريد مالا بابي مجرعي
2: تو
0: هل كرفين توفاي شرخين اشترم نهيلا كرفين بمانا ليني مثل الوسائي أفضل بو فركال دابل فشنو فلا أزدين مزدو تلحو في مفرام وآل عجيزين مالا فاروي نخذ دزاني واسي شار برخي تازاني قهاي فرمانا فرمانا فرمانا فرمانا دبح يا قزامني فرمانا حكمت الملي عشائر شنقرانا
2: لولو
0: سوارو سارو لو سارو سارو لو سارو سارو لو سارو لو سارو
1: هو هو
0: وزينا شما درجات لانش خمات لي من ترابيش باب داري مازي هني رب جاب كيف ندولة تاتكا باجاري قونيا جمالا كور حسين باشا ما قولي قونيا بيجا كور حسين بلي بلا بكا سالي خملا خوكي دي سوا كوما كتبي داري مالا بابي مكنشينو تازي هذي بيجم هالا ووي لا ووي لا ووي لا ووي لا ووي لا ووي لا ولا ترحو مزدو فيمو عزدين وبرا وزاباي سيشب ونسير وجاد ستلي برا مرحنا زاباتي داو بوكا سالي البنيا شيطان وبرداو كوبانا بوكا سالي كجا كور حسين باشا ما قولي قونيا كلا بوكا سالي ادلي برا مدماو بيجا فرمانا بيا فرمانا عزيزا فرمانا دائب قربان فرمان قرانا فرمان فرمانا خود شريد رجاتي لاني بو مالا بابي معفداري بيسمي ودردي بدر

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كنتو حسبك شي ارشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهو

راديو يدهوك جبو خزمتا جهداري هجا هر برنامه كنتو حسبكي جأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكى.

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهو.

0: قبل ما هكا دير من بيتاكي اكيد از قبل كم و از بري هرج تاكي از قضا لي بولني شتات كمان چونكي
1: طب نوبي جاج دمو فيروس كربو جالك سباز بوتا ربع هرا صاغبي همي روجيتا همي روجيتا كيف و ججن بنو خوشي بن ان شاء الله تمدريج بي ان شاء الله
0: بختور بي ان شاء الله تزاناتو مالباطا تجي بيرز كمام يا براي آزاد و همي كارنان دي تراديا دوك و همي حوالي تنه دي في برنامه جي راسي خيزاني دوان و همي يا بيرز كم
1: صحات خوش
0: في يوم الأول يعني صال بصال ججني ما خوش تلي بهن
1: ان شاء الله
0: و انت جارة دلي كاسي نهيلين و بلا أجي دلي مروي نهيلين دوني كي مروي بتهل يعني يه محبوبي تلدفون و أجي المحبوبي تلدف مروي
1: بله صحات خوش ربعا هي في خازي كو روجت بيت صباحي دوزبا كو ججنا كو وكيتا قوتي كو وروجا خري بو آفرت هذا ججنا هم در باسكين ايوهي چند كو ان آفرت همي روجت وكيف وخوشي بنو روجت بيت طيبت بو ربعا يا خوش بيت سپاس بو پيوانده تا ربعا ما گوشا بسيار نين افشوه اما چهل گلمه بجدار بيت امنا ويد كنت بشه كشانه دا افشوه ده خلاط ده اینا گهدار و بینا را هیف یاوی چنده که بخته تا اسپی بیل گلمه گلک سپاس
0: سپاس بود امام هین بما خلاطم و از بینم یعنی چتاکی چنده خوشتر نینا و که گهدار آن بیشر یعنی وصال گلی او گهدو با خونزم از بیشن او اش خلاط دیو دیاری دو همی بهاترم دوباره سه بار از جشنات و برای آزاد و خزانت و همینی آفیروز بیتن و هلامیزی چلوسی و دا خوزالی برین نیست که نشوان حوال دیت میده و شبا آمینید خوش
1: گلک صاحبی شبا تا باشتر و خوشتر

والله يكي ازاد جشن قلت خوشن ها خوش تران الجشن يجي تخوشن بس خوشي الهمي هنر مدد كينا بين استران بجشن قوتين سباسيوان هفالات كينا افشفر قلما بجدار كو مدر قيد بيوين دي قرتن ام دي دو خالات پشكش قدر و بينارا كين كو سباسي ربي عايد كين بيوين دي اكي بو سمير برواري مامي عبدالله و جمعية وان هر چار هفالات بيوين دي قلما دا كير سوشال ميديا جي افشف منه بو هیویوی چند کو همی روجد ما کیف و خوشی بن روجد مایجی جشن ام همی دمت خوش در باز بکین ادوار روجد بهت دای جشن.

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي.

0: كاين ولي بورين جيش تاع خزين روجا جاج نو بهم فادانا جا مجدا متا جرت بيتن جرى قدي جاج نل تابي روزت كاين دكتور نزار باكر بسبور بورين اخوشين زارو كدا
1: تجنا ورو خلين گو دارا پیروز بیچاره کاشیم یا روشت خوشی شده
0: زور سپاس افده متا باش بیتن